0: إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك ولا تحصر.
1: وما أنزلنا على قومه بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على الأحزاب ما يأتيهم من رسول إلا
2: كانوا يكذبون.
3: Ghassel al-Mauta, laver les morts.
4: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري هانت يا هذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
3: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul. Parfumé.
5: Pavillon, c'est quoi?
6: Faracha.
5: Faracha. Falacha, fa fa fa fa falacha. Falacha, fa fa fa fa falacha.
6: Ta'ira.
5: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
6: L'avion.
5: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
6: Tu veux connaître l'abeille?
5: L'abeille, oui.
6: Nahla.
5: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla, Nahla, Nah.
6: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
5: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
6: Alors.
5: Arabe, on écrit à l'envers.
6: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
5: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'endroit.

0: كاين واحد في رجله عمو حل في رجله شعره
1: لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: دف الموتى enterré les morts Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشعبية
1: وعاملكم هدوما لزاتلات إكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب